0: فين؟
1: خمل خمل ها خمل خمل ها خلا ها خمل خل كل كل ها.
2: راديو من لوكاف
3: اوكن دي موسكي لستر زمرين كافي.